نرجع لكم برنامجنا هلا، ومعي بدي أفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا، انه ما بعرف شو هي، خلي هيلين تشرح لنا عنها. شي قال اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم اياها هلا.